لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
5: دمي عبعدك نشف عم بعد

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: رح ضل بحبك.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: بنوتة عربية أغانينا هي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
2: وكمان هي
1: أهوي لك نايم
2: وكمان هي
1: في عنده شي ملقيته بكل الناس.
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: زهرة حمراء وبس.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

نوتة، نوتة عربية.

0: نوتة قريب يا نوتة قريب يا
1: تحكي عن المسالك الطوال أنت مع الصباح أغنية الريح.

0: سابقا زمن السيطرة على
1: كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. رغم الهدوء النسبي القائم في المنطقة، تعرضت السعودية لهجوم بمسيرات آتية من العراق. أعلنت وزارة الدفاع اعتراضها بينما كانت في طريقها إلى منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض. وبعيد الإعلان السعودي، تبنى الحوثيون هجمات جديدة على بنى تحتية نفطية لنقل النفط من شرق المملكة، وذلك ردا على ما وصفه الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع باختراق المسيرات السعودية للأجواء اليمنية. من جهتها الخارجية اليمنية أبدت استعدادها لأي تصعيد مع الحوثيين. لميز زين الدين.
3: الهجوم الحوثي على السعودية استهدف عددا من النقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع التي تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وذلك عبر عدد من الطائرات بحسب ما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع. ضربات الحوثيين هذه تأتي غدا إعلانهم إسقاط طائرة استطلاع عائدة للمملكة فوق اليمن. ومع تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، قالت وزيرة الخارجية اليمنية إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني، الرمي إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وتطبيقه في البحر الأحمر عبر تعطيل الشحن في مضيق باب المندب. كما أكدت الوزيرة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مستعدة لأي تصعيد مع الحوثيين. في الموازاة، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض مسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها.
2: وبغداد أعلنت فتح تحقيق بعدما قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت مسيرات آتية من العراق أطلقتها مجموعات موالية لإيران. تزامنا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لدى المباحثات مع الجمهورية الإسلامية فرصة جيدة لتحقيق نتيجة إيجابية رغم نفي القادة الإيرانيين في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. دونالد ترامب توعد أيضا باستئناف الحرب إذا فشلت المفاوضات. فايزة مصطفى.
4: نجري مباحثات عميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسنعود إلى عملية عسكرية واسعة. هذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن قرار منح فرصة للتفاوض مع طهران جاء استجابة لطلب الوسطاء. النبرة نفسها تتبناها طهران، إذ أبقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي باب الدبلوماسية مفتوحا، لكنه رفض اعتبار خفض التصعيد العسكري وقفا لإطلاق النار، وأعلن أن مضيق هرمز ما زال مغلقا. وعن المضيق، أوضح بقائي أن المباحثات الجارية مع سلطنة عمان تركز على آليات إدارة حركة الملاحة في هذا الممر المائي، مشيرا إلى تبادل الرسائل مع الأمريكيين عبر الوسطاء. وزير الخارجية العمانية بدر بن حمد البوسعيدي أعلن بدوره تكثيف الاتصالات مع عدد من نظرائه في المنطقة بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن المضيق، الذي يعد من أبرز نقاط الخلاف في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، المذكرة التي أبرمت الشهر الماضي وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكها.
2: هذا وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس إلى واشنطن، حيث قال إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محادثات مباشرة بينهما منذ بداية صراعهما مع إيران. في الأثناء، أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت بأن نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى من الجيش والموساد والشباك ووزارة الخارجية طالبوا الرئيس الأمريكي بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بأعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. شريف بيبي.
5: نحو 600 مسؤول سابق في الجيش الإسرائيلي والموساد والشباك ووزارة الخارجية وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل لقائه المرتقب مع بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بتدخل لوقف ما وصفوه بالنشاط الإرهابي للمستوطنين حسب ما كشفته يدعوت أحرنوت. وضمت قائمة الموقعين الرئيس الأسبق للشباك عامي أيالون ورئيس الأسبق للموساد تامير بردو إلى جانب عشرات الجنرالات والسفراء. وفي الكنيست، اتهم عضو حزب العمل جلعاد كريف حكومة نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش بدفع المنطقة عمدا نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة، فيما وصف رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان الضفة الغربية ببرميل بارود. في المقابل تمسك نتنياهو بالتصعيد معلنا خلال جلسة الحكومة أن الجيش مستعد لتوسيع عملياته ضد ما أسماها أوكار الإرهاب في الضفة. وأكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن سياسة إسرائيل ستبقى واضحة وحازمة وهجومية، زاعما أن عمليات الجيش مطلع العام الماضي خفضت الهجمات الإرهابية بأكثر من 80% حسب تعبيره.
2: وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي حذر من أن ما وصفه بالاستفزاز الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين يدفعان الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. في السودان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو يطلق العنان لعناصره في الحرب الدائرة مع الجيش السوداني، وذلك غدا فقدان قواتها السيطرة على طريق رئيسي يربط بين الخرطوم ومدينة الأبيض التي سعت قوات الدعم السريع لتطويقها بالكامل منذ أشهر. المزيد في تقرير ريتا خوري.
6: أعلن مصدران عسكريان رفضا الكشف عن هويتهما أن الجيش السوداني نجح في استعادة السيطرة الكاملة على طريق أم درمان الأبيض الحيوي والبالغ طوله 400 كيلومتر بعد إبعاد قوات الدعم السريع نحو الغرب وإفشال مساعيها الرامية لتطويق مدينة الأبيض في إقليم كردفان. ويأتي هذا التقدم الميداني ليمثل شريان حياة جديدا، إذ يفتح خط إمداد ثان وحيوي للمدينة الاستراتيجية التي يبلغ عدد سكانها أساسا نحو 500,000 نسمة، وتضاعف هذا العدد جراء موجات النزوح الضخمة مما أدى إلى أزمات جوع خانقة، في الوقت الذي يظل فيه هذا الطريق السريع مغلقا أمام حركة المدنيين وسط حرب مستمرة منذ نيسان أبريل 2023 أودت بحياة مئات الآلاف وخلفت أكبر أزمتي جوع ونزوح على مستوى العالم.
2: أفاد سكان ومنظمة العفو الدولية بأن هجوما شنه مسلحون على قرية زراعية في ولاية كادونا بشمال نيجيريا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا بينهم أطفال. انسحب وفد الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي عندما بدأ السفير الفرنسي الإدلاء بمداخلته، وذلك تنديدا بتصريحات فرنسية سابقة قارنت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا في سياق تصويت موضوعه حقوق الإنسان. لميز زين الدين.
3: لن نمنح فرنسا امتياز الإصغاء إلى خطاباتها المسيسة ما دامت لم تتخلى عن خطابها المتعالي والذي ينم عن انعدام للاحترام، وما دامت لا تتصرف بطريقة تليق بمسؤولياتها. هذا ما أعلنه مساعد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أثناء انسحابه من اجتماع لمجلس الأمن، واصفا موقف باريس بالمنافق ومشيرا إلى أن بلاده كانت متسامحة مع ذلك بالنظر إلى الاحترام القائم بين الأعضاء الدائمين في المجلس. في المقابل قال السفير الفرنسي: نحتفل هذا العام بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، والجميع يعلم الدور الذي اطلعت به فرنسا في ذلك، لافتا إلى أن بلاده تعمل في الأمم المتحدة من أجل صون هذه المؤسسة وخدمة حقوق الإنسان والسلام. التوتر الأمريكي الفرنسي يأتي على خلفية رفض الولايات المتحدة لتجديد ولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك إلى جانب كوريا الشمالية وروسيا، ما دفع فرنسا لمقارنة الولايات المتحدة بتلك البلاد.
2: أعربت بعثة تابعة للأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء قرار فنزويلا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده ستنسحب من المحكمة عازيا القرار إلى ما وصفه بالتحيز الذي تنتهجه المحكمة التي تحق في مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملات قمع لاحتجاجات في فنزويلا منذ العام 2014 خلال حكم نيكولاس مادورو. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بوردو إلى الحفاظ على الوحدة لكسب المعركة الطويلة الأمد ضد حرائق الغابات الهائل في منطقة جيروند الواقعة قرب هذه المدينة جنوب غرب فرنسا، والذي يشهد حاليا تجددا في بؤر النيران، فيما أملت بقيت الحكومة الإسبانية في السيطرة بحلول مساء اليوم على الحرائق المشتعلة قرب مدريد. فايزة مصطفى.
4: بحسب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز، فإن الحريق الهائل الذي يشهده إقليم جيروند جنوب غرب البلاد تمت السيطرة على انتشاره لكنه لم يخمد
2: عربية.
4: وقد التهمت النيران في هذا الإقليم أكثر من 42 ألف هكتار متجهة نحو مدينة بوردو، حيث تجمع آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وفي إقليم لوند دمر حريق مدينة بيسكاروس الساحلية أكثر من 100 مبنى، وبالمجمل تم إجلاء أكثر من 200 ألف شخص في منطقة الجنوب الغربي. نفس المشاهد تكررت في مرتفعات كورسيكا وإقليمي الألب وفار. وأعلنت السلطات الفرنسية أن مساحة الأراضي التي التهمتها النيران منذ بداية الموسم بلغت 115 ألف هكتار، فيما تبقى المخاطر قائمة مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية وصول موجة حر جديدة ابتداء من اليوم، ما تزيد من صعوبة مكافحة حرائق تعد هي الأكبر التي تشهدها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
2: في ألمانيا جدل أعقب هجوم الدهس بسيارة على فعالية احتفالية لمجتمع الميم في برلين وخلف مقتل امرأة وعشرات المصابين. من برلين منصف سليمي.
7: إجراءات وزارة الداخلية باتت في مرمى سهام المنتقدين بعدما كشف تقرير للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية BKA أن أكثر من 400 شخص إسلاموي مصنف بعلامة خطورة عالية وهم يعيشون طلقاء. مرتكب عملية الدهس بسيارة وهو شاب ألماني من أصل لبناني كان من هذه الفئة، ورغم ذلك لم تتخذ الشرطة إجراءات مراقبة احترازية كافية ضده لمنع وقوع الهجوم. وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت اعترف بأن المهاجم واسمه اختصارا عبدول با لفت الانتباه إليه من قبل عبر عدد من الجرائم الجنائية والانتماء لجماعات إسلامية متشددة. هذه الحادثة أعادت للأضواء طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات بين دعاة المراقبة المستمرة، مثلا عبر استخدام أسورة إلكترونية، وبين دعاة سحب الجنسية من هذه الفئة. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
2: طالبت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد بالتنحي بعد تصاعد الاحتجاجات على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. المزيد من تونس العاصمة مع مراسل مونتي كارلو الدولية تامر الزغلامي.
8: صعدت المعارضة التونسية من مطالبها ورفعت شعار إسقاط النظام بعد تصاعد الاحتجاجات في عدد من المناطق على خلفية تواتر انقطاعات الكهرباء ومياه الشرب وتدني الخدمة العامة. وطلبت المعارضة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في ظل أنباء عن تدهور الحالة الصحية لرئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. وأصدرت منظمات وطنية وازنة بيانات تدعو إلى استعادة الديمقراطية وتنتقد سياسة الرئيس قيس سعيد الذي انفرد بكل سلطات بموجب دستور 2022. يأتي هذا في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب تدني الخدمات العامة والانقطاعات المتكررة في الكهرباء ومياه الشرب. في المقابل تتهم السلطات أطرافا سياسية بالتسبب في تأجيج الأوضاع الاجتماعية. ثامر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
2: وبهذا التقرير من تونس نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: ضربات معلقة بين الولايات المتحدة وإيران وهجمات جديدة للحوثيين على السعودية، نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي للمرة الأولى منذ بدء حرب بلديهما على الجمهورية الإسلامية، 600 مسؤول إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بوقف عنف المستوطنين، فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن للسيطرة على حرائق هائلة.
9: شكرا لك رولا أبي حيدر.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: و وتبدأ من هنا من باريس يا رضا.
9: وهو كذلك رولا، أجواء صافية تماما في العاصمة الفرنسية، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. في لندن غيوم متفرقة مع 30 درجة مئوية. في برلين أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 23 درجة مئوية. سماء صافية في روما، درجة الحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية. وفي مدريد أيضا أجواء صافية، درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 38 درجة مئوية.
2: وقف الهجمات بين الأمريكيين والإيرانيين بانتظار جهود الوسطاء، لكن العودة إلى المفاوضات ليست مضمونة.
9: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدر خان.
10: تستمر الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران منذ الجمعة الماضي بعد الليلة 13 من القصف الأمريكي المبرمج ضد مواقع عسكرية وبنى تحتية. وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن أنه يريد أن يعطي فرصة للجهود الدبلوماسية، وأكد أمس استجابته للوسطاء، لكنه قال إنه لن يمنح المفاوضات وقتا طويلا، وإذا فشلت فسيعود إلى العمليات العسكرية وإلى المحاولات التي تبذلها باكستان وقطر لإحياء المفاوضات. هناك محادثات بدأت قبل يومين في طهران مع وفد من سلطنة عمان بهدف التوافق على إدارة مضيق هرمز، علما بأن توجهات الطرفين متباعدة. فإيران كما بات معلوما تريد سيطرة كاملة على المضيق وفرض رسوم لعبوره، أما عمان فتتمسك بالقانون الدولي للممرات المائية وتدعم عودة الملاحة في المضيق كما كانت قبل الحرب. لكن إذا توصل الطرفان إلى اتفاق يمكن أن يكون مقبولا من دول الخليج والولايات المتحدة، فإنه سيشكل حلا مؤقتا أو دائما لعقدة هرمز، وبالتالي يفسح في المجال للعودة إلى التفاوض الأمريكي الإيراني المتوقف منذ أواخر حزيران يونيو الماضي. في الأثناء تواصل إيران إغلاق المضيق ويستمر الحصار الأمريكي لموانئها، وقد أعلنت القيادة المركزية سنتكوم أنها غيرت مسار 17 سفينة واعتلت 4 سفن لإجبارها على الامتثال لحظر التوجه إلى أي ميناء إيراني أو الخروج منه. وفيما أوقفت إيران هجماتها على الكويت والبحرين والأردن في إطار الهدنة، إلا أن وكيليها في اليمن والعراق هاجما السعودية مستهدفين المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية أو خط نقل النفط إلى ميناء ينبع. وذكر أن تحويل الناقلات في هذا الميناء تراجع بنسبة 40%. وحتى الآن لا تبدو العودة إلى المفاوضات مضمونة. أما العودة إلى الحرب فهي مثار جدل، بعدما كشف أن نائب الرئيس جيدي فانس ورئيس الأركان دان كين أبديا مخاوف في شأن مخزونات الدفاع الأمريكية من الذخائر، إذ أن توسيع الضربات لإيران لن ينجح في إعادة فتح مضيق هرمز لحل أزمة الاقتصاد العالمي، كما أنه مرشح لاستنزاف أنظمة باتريوت لاعتراض الصواريخ لدى دول المنطقة.
2: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. صحيفة عكاظ عنونت الخليج ليس ساحة حرب.
11: نعم رولا، ترى هيلة مشوح في صحيفة عكاظ السعودية أن منطقة الشرق الأوسط تعيش مرحلة شديدة الاضطراب في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وغياب وسط غياب أي أفق واضح لنهاية الصراع. وتعتبر الصحيفة الكاتبة أن أخطر ما في المشهد هو احتمال امتداد تداعياته إلى دول الخليج العربي، رغم أنها ليست طرفا مباشرا في هذه المواجهة، محذرة من تحويل أمن المنطقة ومنشآتها الحيوية إلى ساحة لتبادل الرسائل العسكرية والسياسية. وتؤكد الكاتبة أن استمرار التوترات الإقليمية يعكس من وجهة نظرها نهجا قائما على توسيع دوائر الصراع عبر الجماعات المسلحة والحروب بالوكالة، مشيرة إلى أن الحل العسكري لم ينجح حتى الآن في فرض تسوية سياسية مستدامة.
2: صحيفة العربي الجديد تساءلت من جهتها، هل يصطدم الزيدي مع الميليشيات المسلحة؟
11: يرى إياد الدليمي في صحيفة العربي الجديد أن حادثة منع قوة أمنية من تفتيش أحد مقار الميليشيات جنوب بغداد بعد ساعات من عودة رئيس الوزراء علي زيدي من طهران تعكس حجم التعقيدات التي تحيط بهذا الملف، خاصة مع الحديث عن تهديدات تستهدف رئيس الوزراء إذا مضى في مشروع تفكيك تلك الفصائل. وأضاف الكاتب أن النفوذ الإيراني في العراق يتجاوز وجود الميليشيات المسلحة ليشمل شبكة واسعة من النفوذ السياسي والأمني والاقتصادي، ما يجعل أي محاولة تفكيكه محفوفة بالمخاطر. ويخلص الكاتب إلى أن بغداد تجد نفسها أمام خيارين: المضي في تعزيز شراكاتها مع الولايات المتحدة بما يستلزم إعادة ترتيب الداخل العراقي، أو الاستمرار في الارتباط بالمحور الإيراني مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على استقرار الدولة العراقية ومستقبلها، خصوصا إذا تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران.
2: في موقع المدن: أزمة وقود في روسيا النفطية.
11: يتناول بسام قداد في مقال له في موقع المدن أزمة الوقود المتفاقمة في روسيا، ويربطها بتصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرة المسيرة على منشآت تكرير النفط، معتبرا أن هذه الضربات كشفت هشاشة البنية التحتية الروسية رغم محاولة موسكو التقليل من أثرها. ويشير الكاتب إلى أن طوابير السيارات أمام محطات الوقود وردود فعل المواطنين الروس على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس تزايد شعور الروس بتداعيات الحرب داخل بلادهم، في وقت سعى فيه الإعلام الرسمي لإرجاع الأزمة إلى العوامل الهيكلية تعود إلى الحقبة السوفيتية أكثر من ربطها بالقصف الأوكراني. ويرى الكاتب أن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأثير الضربات على قطاع الطاقة ويؤكد فعاليتها رغم تأكيده أن النقص في الوقود لا يزال تحت السيطرة. ويخلص الكاتب لأن نجاح أوكرانيا في استهداف المنشآت النفطية لم يقتصر على إرباك الداخل الروسي، بل امتد إلى تعزيز صورة كييف عسكريا وسياسيا.
2: أندي بيرنهام محق في مساعدة الفقراء العاملين، لكن من سيدفع الثمن؟ عنوان في موقع إندبندنت عربية.
11: كتب شون أوغرايدي في موقع إندبندنت عربية عن الجدل الدائر في بريطانيا بشأن تجميد حد الدخل المعفى من ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنهام يعتبر هذه القضية من أبرز ما لمسه خلال حملته الانتخابية. ويرى الكاتب أن الإبقاء على عتبات الضريبة عند مستوياتها الحالية رغم ارتفاع الأسعار والأجور أدى عمليا إلى زيادة العبء الضريبي على العاملين والمتقاعدين من أصحاب الدخل المحدود في وقت تتزايد فيه كلفة المعيشة. ويوضح الكاتب لأن الحكومة السابقة كانت قد جمدت حد الإعفاء الضريبي، وهو ما أدى إلى تآكل قيمته الفعلية لعملة الجنيه الإسترليني بفعل التضخم، بينما أقر استثناء يحمي من يعتمدون كليا على معاش التقاعد الحكومي من دفع ضريبة الدخل، فإن من يملكون أي مصدر دخل إضافي لا يزالون خاضعين لها. ويخلص الكاتب إلى أن بيرنهام يتجه لمراجعة هذه السياسة عبر رفع حد الإعفاء الضريبي وتوسيع نطاقه بهدف تخفيف الضغوط المعيشية عن ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
2: شكرا لك محمد مشيبة.
9: نساء يصدن الأسماك دويا في كفر الشيخ.
2: ريبورتاج دينا إبراهيم.
12: الرزق عليك يا ربي، ترزق للصيادين، الرزق عليك يا ربي.
13: دون قارب أو شبكة أو صنارة أو حتى طعم، تذهب أم أحمد الأم لثلاثة أطفال هي وغيرها من النساء من محافظة كفر الشيخ بدلتا مصر للصيد في البحيرات والترع النيلية المتكونة هناك، فهم ينزلون بأجسامهم ويصطادون بأيديهم ويضعون ما تجود به المياه عليهم في ملابسهم.
14: عندنا 25 سنة بنصطاد سمك، يوم نطلع 3 كيلو ويوم نطلع 4 كيلو، يوم نيجي والليل ما ياما نروح فاضيين.
15: بحر ده رزق من عند ربنا لينا، احنا حابين الشغلانة دي عشان دي رزقنا ورزق أولادنا.
13: يخرجن في السادسة صباحا ليوم طويل، ولكن الصحبة تهون عليهن المشاق.
15: مش أنا لوحدي بقى، ده كذا واحدة معايا، ممكن نبقى 10 ممكن نبقى 5 حسب ما نلم بعض برضو، عشان ايه بناخد حس بعض في البحر، ما ينفعش واحدة تنزل لوحدها عشان برضو في خطر وكده.
16: في الصيف بنلاقي تعابين مالية البحر، وأيام بيخشوا هدومنا يبقى هنموت من الرعب من كتر ما بيخشوا هدومنا.
13: يلبسون ملابس معينة لعملية الصيد، أكثر من طبقة من الملابس تحميهن من الحر والبرد وساعات المياه الطويلة، وأحذية تحمي أقدامهن، وقفازات تحميهن من شوك الأسماك، ويربطون ملابسهن من الأسفل لوضع ما جادت به المياه عليهن.
16: أيوة ساد السمك غي، بس برضه إحنا لولا محتاجينه مش نازلين، متعب في كل حاجة، نبقى طالعين مش غادرين نتكلم. أنا مش مكسوفة وأنا بصطاد، ما بكسفش، أصل دي مصدر رزقي.
13: هو رزقهن الذي لا يعرفن غيره، فمنه المأكل ومنه الدخل.
15: أروح بقى أغسل وأشوف حد مثلاً جارتي أنا قايلالها أنا بصطاد بتاخد مني، وواحدة تانية بقى قايلالها برضو ببيع لها كده، ألف بيها بقى أبيعهم.
16: أنا 30 سنة بشتغل في الصياد، بصرف على نفسي وعلى جوزي تعبان في البيت وعلى عيال ابني، بنبقى طالعين والله ميتين من البرد المغرب. أي والله ميتين من البرد المغرب. أي والله
13: رحلة صيد بدائية شاقة، ولكن جمعة على الطعام بعد الصيد

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراته المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد لحظات مع زميلة لميسة زين الدين. بعد ذلك نشرة اقتصادية مع المستشار الاقتصادي زياد الحشيم.
0: أخبار الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة. ماذا في موضوع اليوم رضا؟
1: أزمات الكهرباء والوقود تشل الحياة اليومية في العاصمة الليبية طرابلس. والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ينتقد الرسوم الأمريكية على صادرات البرازيل ويحذر من تداعياتها الاقتصادية.
0: ترقب لتعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي وأخبار كأس أفريقيا للسيدات هي بعض عناوين النشرة الرياضية مع زميل صدام صديق. قبل أن نتوقف مع غدا عبد العال التي تعنون الكذب الأبيض والأسماء البيضاء في مدونة اليوم.
1: ولكم موعد في ختام هذه الساعة مع عراب الحدود إبراهيم حزبون في فقرة الأمراض.
0: ولمن فاته الاستماع إلى نشراتنا وفقراتنا الصباحية بإمكانه زيارة موقعنا الإلكتروني amsi-dualia.com.

0: براسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
2: السادسة والنصف صباحاً في باريس.
3: لميس زين الدين وموجز إخباري جديد في فترتنا الصباحية. صباح الخير.
4: صباح الخير رولا، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات وصفها بالجيدة مع إيران، مشيرا إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الصراع بينهما، لكنه حذر من أن الضربات الأمريكية ستستأنف إذا لم تفضي المفاوضات إلى نتائج. في الجانب الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل باقر إن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين الطرفين، مؤكدا أن بلاده لم تتخلى عن الدبلوماسية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التقارير التي تفيد بطلب إيران لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة هي تقارير كاذبة. إلى ذلك، اتهمت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية الولايات المتحدة بمحاولة فرض ما وصفته بحصار بحري غير قانوني وبتهديد السفن وناقلات النفط في مياهها، ما اعتبرته يمثل تصعيدا للصراع في المنطقة. على الرغم من الهدوء النسبي السائد بين الولايات المتحدة وإيران إفساحا للمجال للمسار الدبلوماسي، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا خط الأنابيب السعودي الذي ينقل النفط

0: من ميناء إلى ميناء ينبع أكبر موانئ تصدير النفط السعودية على البحر الأحمر، وذلك ردا على ما قالوا إنها توغلات لطائرات مسيرة سعودية في الأجواء اليمنية. في الأثناء قالت وزيرة الخارجية اليمنية إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني الرامي إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وتطبيقه في البحر الأحمر عبر تعطيل الشحن في مضيق باب المندب. أكدت الوزيرة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مستعدة لأي تصعيد مع الحوثيين. في الموازاة، أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن دفاعاتها الجوية اعترضت عددا من المسيرات آتية من العراق استهدفت منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها. وبعيد الإعلان السعودي عن اعتراض مسيرات من العراق، فتحت بغداد تحقيقا مشددة على رفضها لاستخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا لاستهداف الدول الشقيقة والصديقة. قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة قرب الحدود الأردنية، مشيرا إلى أنه يتحقق من مصدر إطلاقها. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء ضربات روسية استهدفت بلدات على خط المواجهة في شرقي البلاد. إلى ذلك يلتقي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم برئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك خلال وجوده في واشنطن لحضور جنازة السناتور الجمهوري الراحل لينسي غراهام. نهاية الموجز.
1: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. يتبنى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام نهجا اقتصاديا جديدا يقوم على توسيع دور الدولة في إدارة القطاعات الحيوية المتعثرة، بدلا من الاستمرار في سياسة الخصخصة التي هيمنت على الاقتصاد البريطاني لعقود. ما جوهر نهج رئيس الوزراء البريطاني في التعامل مع القطاعات الحيوية المتعثرة زياد؟ وهل تستطيع الحكومة البريطانية تحمل كلفة هذا التوجه؟
2: يقوم منهج رئيس الوزراء البريطاني الجديد على أن الحكومة لا ينبغي أن تبقى متفرجة عندما تتعثر شركة تدير خدمة أساسية أو صناعة استراتيجية. فبدلا من استمرار الدعم المالي الحكومي لتلك الشركات مع بقاء الإدارة والملكية الخاصة من دون تغيير، تعمل الحكومة البريطانية وبصورة مباشرة على انتقال العملية إلى تأمين مؤقت أو دائم لحماية الوظائف وضمان استمرار الخدمات ومنع خسارة أصول صناعية استراتيجية. لكن هذا التوجه لا يعني تأميم جميع الشركات المتعثرة، بل يعتبر تدخلا انتقائيا في حالات محددة مثل قطاع الصلب والمياه والنقل، عندما يصبح انهيار الشركة تهديدا اقتصاديا أو اجتماعيا لبريطانيا. التحدي الأكبر هنا هو في الكلفة المالية، لأن الشركات المتعثرة تكون عادة مثقلة بالديون الضخمة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة. في حالة شركة الفولاذ البريطانية بريتش ستيل على سبيل المثال، بلغت تكلفة استمرار العمليات نحو 1,000,000 جنيه استرليني يوميا خلال مرحلة التدخل الحكومي، ومع اقتراب العام البريطاني 3 تريليونات جنيه استرليني لا تستطيع الحكومة التوسع في عمليات التأمين بلا حدود. لذلك يرجح أن تعتمد الحكومة نهجا تدريجيا يجمع بين التأميم المؤقت وإعادة هيكلة الديون وإدخال مستثمرين جدد، بدل من إبقاء الشركات تحت تمويل الدولة بشكل دائم. والهدف هو استخدام الملكية العامة كأداة إنقاذ وأصلاح، وليس كسياسة شاملة لإلغاء دور القطاع الخاص.
1: وهل يؤدي التأمين بالضرورة إلى خفض الأسعار وتحسين الخدمات زياد؟ وما أبرز المخاطر المرتبطة به؟
2: نعم، التأميم لا يضمن تلقائيا خفض الأسعار أو تحسين الخدمات، لأن تغيير الملكية لوحده لا يعالج مشكلات الديون أو ضعف الإدارة أو تقادم البنية التحتية. فقد تستمر على سبيل المثال فواتير المياه أو كلف النقل بالارتفاع إذا كانت الشركات تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتحديث الشبكات وتحسين الكفاءة. الميزة المحتملة هي أن الشركة العامة تستطيع التركيز على جودة الخدمة والاستثمار طويل الأمد، بدلا من إعطاء الأولوية للأرباح وتوزيعات المساهمين. لكن هذه النتيجة تعتمد بالتأكيد على وجود إدارة مهنية مستقلة ورقابة صارمة وأهداف قابلة للقياس. أما الخطر الأكبر فهو أن تنتقل خسائر الشركات من المستثمرين إلى دافعي الضرائب، وأن تتحول الشركات المؤممة إلى عبء دائم على الموازنة العامة، كما قد تتأثر قرارات التسعير والتوظيف والاستثمار بالاعتبارات السياسية بدلا من مسألة الكفاءة الاقتصادية. لذلك لا يقاس نجاح التأميم بمجرد انتقال الملكية إلى الحكومة، بل بقدرة هذه الحكومة على إصلاح الإدارة ورفع الإنتاجية وتحسين الخدمة ومنع استمرار الخسائر تحت غطاء الملكية العامة.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
0: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق رضا، والخبر الأول يتعلق بأزمات الكهرباء والوقود التي تشل الحياة اليومية في طرابلس.
4: نعم رولا، تسببت أزمة انقطاع الكهرباء ونقص وقود الديزل في تعطيل مؤسسات حكومية وإرباك الأسواق في العاصمة الليبية طرابلس، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، كما شهدت محطات الوقود ازدحاما شديدا، ووصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية بالتزامن مع أزمة السيولة وارتفاع الأسعار.
0: وكيف انعكست هذه الأزمات على الحياة اليومية للسكان؟
4: أدت أزمة الكهرباء إلى توقف عدد من مصانع تعبئة المياه، ما تسبب في اختفاء معظم عبوات مياه الشرب من الأسواق وارتفاع أسعارها، إلى جانب زيادة تكلفة نقل صهاريج المياه، فيما اتجهت الأسر إلى تخزين السلع الأساسية خشية نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. ويرى محللون أن تداخل أزمة الكهرباء والوقود والسيولة وسعر الصرف يفاقم الضغوط التضخمية ويهدد بمزيد من الاضطرابات في الأسواق إذا استمرت الأزمة دون حلول.
0: لولا ينتقد الرسوم الأمريكية على صادرات البرازيل ويحذر من تداعياتها الاقتصادية.
4: انتقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من المنتجات البرازيلية، واصفا إياها بأنها غير عادلة وخطأ استراتيجي من شأنه الإضرار بالتبادل التجاري بين البلدين. وأوضح أن الرسوم الجديدة التي تتراوح بين 12% و37% ستؤثر في نحو ربع الصادرات البرازيلية إلى السوق الأمريكية، رغم جولات الحوار التي سبقت القرار.
0: وما انعكاسات هذه الرسوم على البلدين؟
4: يرى الرئيس البرازيلي أن الأضرار لن تقتصر على المصدرين البرازيليين، بل ستمتد إلى المستهلكين والشركات الأمريكية التي تعتمد على واردات من البرازيل، مع توقعات بارتفاع أسعار منتجات مثل الأغذية والأحذية والمنسوجات وقطع غيار السيارات. واستند الرئيس البرازيلي إلى بيانات الميزان التجاري، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حققت فائضا تراكميا مع البرازيل بلغ 428 مليار دولار خلال 15 عاما، ما يضعف مبررات فرض الرسوم بحجة معالجة العجز التجاري.
0: ترقب لتعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي، وأخبار كأس أفريقيا للسيدات.
4: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
5: صباح الخير. ترقب لإعلان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو في 11 من صباح اليوم عن زين الدين زيدان كمدرب جديد لمنتخب الديوك خلفا لمواطنه ديدي ديشان، الذي أنهى مشوار 14 عاما بنصف نهائي كأس العالم الأخيرة، مع حضور ومؤتمر صحفي مرتقب لصاحب 54 سنة زين الدين زيدان، ولا أسرار حول تعيينه كمدرب على رأس الجهاز الفني للزرق بعد أن أبدأ في مناسبات عدة نجم الكرة الفرنسية اهتمامه بالمنصب كلما طرح احتمال رحيل ديشان. وكان زيدان قد صرح في أيار مايو العام 2025 بأنه يتمتع بالشرعية بعد قضاء قرابة 14 عاما كلاعب مع المنتخب الفرنسي، وأنه حلم يتطلع إليه بفارغ الصبر. وكان رئيس الاتحاد الفرنسي قر في أذار مارس الماضي في تصريحات أيضا بأنه يعرف هوية خليفة ديشان. زيدان نجم الكرة الفرنسي الذي ساهم في تتويج الديوك بلقبهم الأول في كأس العالم كلاعب في العام 1998 في مباراة النهائي التي سجل فيها هدفين أمام المنتخب البرازيلي، كما ساهم أيضا في قيادة فرنسا إلى لقب كأس أوروبا. ولم يتولى زيدان مهام تدريبية منذ 2021 بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني، الذي قاده في فترتين تدريبيتين إلى 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا على التوالي بين 2016 و2018، وإلى لقب الدوري الإسباني في مناسبتين 2017 و2018 2020 وسيتم استقبال زيدان اليوم بالبساط الأزرق في مقر الكونفدرالية الفرنسية مع حضور صحفي كبير بعد منح قرابة 120 صحفيا ومصورا تصاريح الحضور إلى مقر الاتحاد في الدار 15 في باريس في حدث استثنائي. خاض زيدان 108 مباريات بألوان المنتخب الفرنسي، سجل خلالها 31 هدفا، وسيبدأ المشوار مع الزرق اعتبارا من أيلول سبتمبر المقبل في دوري الأمم الأوروبية. الجديد بالذكر أن المدرب السابق للمنتخب الفرنسي ديدي ديشان تمكن من قيادة ديوك إلى لقب كأس عالم في العام 2018 وبلغ نهائي المونديال في 2022 ونصف النهائي في 2026 بالإضافة إلى نهائي كأس أوروبا في 2016. في أخبار أساطير اللعبة أيضا والمدربين، أعلن الإيطالي أندريا بيرلو أنه لم يعد ضمن المرشحين لمنصب المدير الفني لمنتخب بلاده بعد أن كان الأبرز لتولي المنصب، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب عقد مع شركة روسية وسيرة ذاتية متواضعة على المستوى التدريبي وفقا للصحافة الإيطالية. وكان مفترض أن يعين صاحب 47 سنة هذا الأسبوع على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي الذي لم يظهر في نهاية كأس العالم في آخر 3 نسخ، لكن الاسم قوبل بتحفظ مع مسيرة تدريبية محدودة هذا ومع معارضة أيضا لكرة القدم جوفاني مالاغو الذي وعد من جهته باختيار مدرب للأزوري قريبا. وكان بيرلو الخيار المفضل للمسؤول الفني الجديد للمنتخب الإيطالي باولو مالديني ومستشار البرازيلي ليوناردو على حساب أنطونيو كونتي، مع تقارير تشير استقالة الثنائية بعد 10 أيام فقط من تعيينهما على خلفية هذا القرار. نشير لأن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سعى إلى تعيين القدير بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني للأزوري، لأن إسبانيا رفض العرض. في نهاية كأس إفريقيا للسيدات في المغرب، مفاجأة في المجموعة الثانية بانتصار منتخب التنزاني على جنوب أفريقيا حاملة اللقب في 2022 بهدفين مقابل هدف بالأمس. اليوم في المجموعة الثالثة نيجيريا الأكثر تتويجا ب10 ألقاب في مواجهة مالاوي، نيجيريا حاملة اللقب. المنتخب المصري من جهته يلعب في مواجهة منتخب زامبيا لحساب ذات المجموعة. نشير إلى أن المنتخبين المغرب والجزائري انتصر في أول مبارتين لحساب المجموعة الأولى في اليوم الافتتاحي، انتصار مغربي على المنتخب الكيني برباعية بفضل ثنائية ابتسام جرايدي وهدف لكل من سكينة أزراوي ومريم عتيق، ويصعدنا بالتالي إلى الصدارة بفارق الأهداف عن الجزائر التي فازت بدورها بهدفين دون رد من المنتخب السنغالي. إذا انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
6: الآن غدا
7: يدفعون رسوم الاشتراك ويشترون الملابس الرياضية، لكن كثيرين منهم لا يذهبون إلى النادي إلا نادرا، فلماذا يبدأ الحماس كبيرا ثم يخبو سريعا؟ وهل يمنح مجرد الاشتراك شعورا زائقا بأن التغيير قد بدأ؟ الآن غدا مع طارق حمدان الثلاثاء في 28 يوليو 11:00 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
6: مونتي كارلو الدولية.
4: السادسة و45 دقيقة صباحا في باريس، إليكم الآن تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار مع كيرولا.
0: ضربات معلقة بين الولايات المتحدة وإيران وهجمات جديدة للحوثيين على السعودية. نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي للمرة الأولى منذ بدء حرب بلديهما على الجمهورية الإسلامية. 600 مسؤول إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بوقف عنف المستوطنين. دجلو يعلن إطلاق قوات بعد خسائر تكبدتها في كردوفان. الوفد الأمريكي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن تنديدا بانتقادات فرنسية. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن للسيطرة على حرائق هائلة قبل موجة حر جديدة.
4: إلى المدونة، مدونة اليوم مع غادة عبد العال،
0: والعنوان الكذب الأبيض والأسماء البيضاء.
8: عرف الكذب الأبيض، من المفترض أن ده نوع بريء من الكذب لو في حاجة فعلا معناها كذب بريء، لكن على أي حال بيتصور على أنه تغيير بسيط للحقيقة بيتم تحديدا لتفادي مشكلة، من أنك تقول لمراتك أنا ما شفتش أحلى منك في حياتي، لأنك تقول لابنك أي حد بيجتهد بيوصل اللي هو عايزه، لأنك تقول لبنتك أن البنت زي الولد مش كمالة عدد، وانت عارف ان كل هذه الاشياء مش بالضرورة حقيقية، ولكن انت في اخر اليوم بترتاح وهم كمان بيرتاحوا، وكفى الله المؤمنين القتال. لكن فكرة الكذب الابيض دي بتتوسع كل شوية في حياتنا وفي المجتمع، وبقت قاعدة من قواعد الحياة، واصبح السائد ان مفيش حد بيواجه حد بالحقيقة، حتى حقائقنا احنا الشخصية اصبح مطلوب مننا اننا نخبيها. لما نكون في مجتمع محافظ مثلا مطلوب مننا نخفي ليبراليتنا، لما نكون في مجتمع ليبرالي مش ضروري قوي يعني نعلن عن محافظتنا. في المجتمعات الأبسط وفي نفس الوقت الأكثر عدداً أحياناً بيكون مطلوب إنك حتى تخفي ديانتك عن اللي حواليك، وعلى الرغم من إن الفكرة مجردة تبدو عنيفة أكتر من اللازم، لكن هو ده الواقع اللي إحنا بنعيش فيه بقالنا سنين، بل ولسه مطلوب مننا نكمل على أساسه. في الأيام الماضية كان في وقعة نشرت عن طفل مسيحي اعتقد إنه تم منعه من الالتحاق بفريق رياضي بسبب إن اسمه مكاري، وهو اسم يدل على ديانته بشكل واضح. وعلى الرغم من إن وزير الرياضة طلب تحقيق الواقعة تم التحقق فيها، إلا إن فوجئنا بعدد من الشخصيات العامة مسلمة ومسيحية بيلقوا باللوم على الأهالي وبيطلبوهم إنهم يبطلوا يسموا أولادهم أسماء تدل على عقيدتهم، وكأن ده هو الحل، مع العلم إن الأسماء البيضة اللي ما بتدلش على الديانة المجتمع برضو لقالها حل في ظل قانون العنصرية البيضة الزئبقية الناعمة. فأصبح من الضروري إنك تسأل كل شخص عن اسمه ثلاثي عشان تشوف هل في محمد ومصطفى ولا في مرقص وميخائيل، وبعدها تبدأ تتعامل معاه من المنطلق ده، تعينه أو تقوله المكان انشغل، تصاحبه ولا تشوف صاحب غيره، تاكل معاه ولا تقرف منه. وفي الحقيقة ومع إننا طبعا لازم نحمل الأغلبية المسؤولية الأكبر للظاهرة دي، لكني حضرت في جامعتي تعنيف لفظي لصديقة لي عشان مسيحية، فالمسيحيات كانوا بيستنكروا إنها تسيب كل اللي زيها وتيجي تصاحبني أنا، وفي نفس الوقت كانوا بيقابلوني ويضحكوا في وشي ويقولوا لي إحنا أخوات، فالموضوع شغال مع اختلاف نسبه من الناحيتين. استمرار الكذب والتحوير واستمرار الترويج لأن الحل هو التجاهل والكنس تحت السجادة وتأليف المزيد من الأوبريتات عن عنصري الوطن والتأكيد على فكرة المسلم اللي مستني الكريسماس والمسيحي اللي مستني رمضان أصبحت مكررة وكليشيهية وسخيفة. فالمواطنة الحقيقية مش إننا نحب بعض في الأغاني والمسلسلات، المواطنة هي إننا ما نستمرقش العنصرية البيضة اللي هي زي الكذبة البيضة شكلها طبيعي جداً من بره. الفرق الوحيد إن الكذبة البيضة بنقولها عشان بنجرحش حد، أما العنصرية البيضة فإحنا بنمارسها عشان نتمترس بعيد عن بعض ونحرم حد من حق من حقوقه من غير ما حد يقدر يمسك علينا حاجة. غادة عبد العال.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
4: والأبراج وما تخبيه، والأبراج دائما مع عراب الحدود إبراهيم حسبون. صباح الخير إبراهيم.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
4: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نسأل عن القمر، هل مازال في برج الجدي أم انتقل وماذا تغير في الزوايا اليوم؟
10: نعم، القمر بعده موجود في برج الجدي رضا لآخر يوم، بكرة بده يكون موجود في برج الدلو. هلأ بالنسبة للزوايا، في عندي زاويتين للقمر، أول واحدة تشكلت أوردي تقريبا الساعة 2 بالفجر تقابل مع كوكب عطارد، هاي بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور غير مجدية من أحداث سابقة ممكن تخليه مزاج الطبع. الزاوية الثانية جاية الساعة 8 في الصباح تقريبا، تراين يعني 120 درجة مع كوكب الزهرة، هاي بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم. الحقيقة المشكلة مش بالزوايا، المشكلة بخلو المسار الطويل وطويل جدا، بيبتدي من الساعة 8 و11 دقيقة من الصباح، بيستمر لبكرة بالفجر الساعة 4 إلا 14 دقيقة. بكلمة أخرى، طوال هذا اليوم لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
4: طيب، مباشرة لنرى تأثيرات القمر ونبدأ بها الحمل.
10: الحمد بنقول له تركيزك اليوم مثل امبارح رايح على العمل والمركز الاجتماعي، لكن اليوم يختلف تماما عن امبارح. اذا موظف وعندك حتى مطلب عادل، ما تتقرب من المسؤولين، ما تطلب منهم اي مطلب، مش راح تطلع بنتيجة. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، ينتظر ليوم اخر مش بهذا اليوم. واللي بيشتغل كموظف يفضل يعني بنفس الوضع اللي هو فيه، ما يعمل اي تغيير. هلا بالنسبة للحمل بنلاحظ انه افكارهم مقبولة عند افراد العائلة، بس اهم نصيحة للحمل يديروا بالهم من الارتفاع بالوزن من هون لغاية السادس من الشهر الجاي.
4: ماذا عن الثور؟
10: الثور نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيد. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار في عمليات الاستيراد والتصدير يكونوا صاحيين كتير، يفحصوا كل صغير وكبير حتى ما يتورطوا. في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية دافية.
4: إلى الجوزاء الآن؟
10: الجوزاء مشغول امبارح بأموره المالية المشتركة، ما زالت الفرصة متاحة خاصة لمواليد شهر يونيو حزيران، متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس يديروا بالهم في نفس الوقت ممنوع يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال أو يدخلوا بشراكة مالية جديدة. كمان بالنسبة للجوزاء بنقول لهم يا صحتكم، يا صحة إنسان عزيز عليكم بحاجة للرجل رعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، وإنما صحة الإنسان اللي بهمهم أمره. والجوزاء بتتم علاقته بصورة عامة ناجحة مع أفراد العائلة.
4: أخبار السرطان؟
10: السرطان مركز امبارح على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. هو مبدئيا شراكة عاطفة ممتازة جدا، يعني الأجواء الرومانسية دافية، بس هذا لا يعني أنه بيقدروا يتمموا طلبة أو خطبة أو زواج، لأنه شفنا في قلو مسار في ساعات المساء. توقيع عقود تجارية أيضا ممنوع منعا باتا، حتى لو فحصنا كل صغيرة وكبيرة لا، بنخلي هذا التوقيع ليوم آخر. وأحلى ما عند السرطان أنه عنده قوة الفكر والتركيز والقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره واتخاذ القرار الصائب. وكمان بالنسبة لمواليد برج السرطان، نصيحة للولدانين في آخر أسبوع من البرج، ينتبهوا من مؤامرة تحاك ضدهم من وراء الكواليس.
4: إلى الأسد؟
10: الأسد العمل تراكم عنده من امبارح، واليوم كمان عنده عمل جم، يحاول ينجز قديش بيقدر من هذا العمل بدون ما يبالغ في المجهود الجسماني. الغالبية العظمى من مواليد الأسد لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم، شيء طبيعي، هاي الفترة مش هالقد مريحة من ناحية جسمانية. اللي بيبحث عن عمل كمان بيلاقي مصاعب اليوم مع خلو المسار، يخليها ليوم تاني بيكون أفضل. الشيء الإيجابي عند الأسد إنه من هون لأسبوع في مكاسب مالية، هاي أغلبها بتيجي من العمل.
4: وصلنا للعذراء.
10: العذراء تشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية دافية. بإمكان العذراء في هذا اليوم أنه يتقرب من الحبايب ويعزز العلاقة معهم، خلو مسار ما له تأثير على ذلك، بس المهم أن لا يلتزم، أن لا يرتبط لا قولا ولا فعلا، خاصة اتجاه أولاده وما أقرب شيء أحباء، ما يوعدهم بأشياء مثلا يشتريها يخليها ليوم تاني. بالنسبة للعذراء بنلاحظ كمان انه افكارهم مقبولة عند الاصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
4: الى الميزان الان.
10: الميزان بنقول له اللي اشغلك اكثر شيء امبارح واليوم كمان الامور البيتيه والعائليه والعقاريه، اليوم يختلف عن امبارح. اذا بدك تعمل تغييرات على المسكن او تقوم بصفقه عقاريه بيع او شراء، انسى هذا اليوم كلياته، خليه ليوم تاني. لكن للتفاهم مع افراد العائله ما في مشكله. والحلو عند الميزان مليان طاقه ومليان نشاط، وبتم قدامه فرصه للعمل مع مؤسسه كبيرة من هون لأسبوع مقبل علينا.
4: أخبار العقرب؟
10: العقرب عنده نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات، ولكن لمسافات قصيرة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه جوه البلد يطلع قبل بوقت، يركز أكتر على الشارع، اللي عنده امتحان أو مقابلة ما بقدر يغير هذا اليوم، يستعد ويركز لآخر حد حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة. نصيحة كمان للتجار المحليين، انتبهوا من الأوراق المالية المغشوشة. العقرب حابب يتقرب من الإخوة والجيران لتعزيز العلاقة معهم. الحقيقة في هاي الفترة بالنسبة للعقرب في كمان شغلة مهمة، إنه الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس.
4: وماذا عن القوس؟
10: القوس الناحية المالية من امبارح أشغلته اليوم كمان، ما زالت الفرصة على فكرة موجودة للحصول على مكسب مالي. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ولكن في نفس الوقت ممنوع شراء أي حاجة ثمينة. يخففوا من النفقات قدر المستطاع. القوس مليان طاقة، مليان نشاط، وبهاي الفترة عنده فرص من هون لأسبوع في مجال العمل، خاصة لمن يبحث عن عمل.
4: وصلنا للجدي.
10: الجدي طبعا القمر موجود عنده، هذا شيء ممتاز، لكن عنده خلو مسار مقيده، يعني بيقدرش يبادر ولا بأي خطوة جديدة. إذا يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله، بيلاحظ إنه شعبيته في تصاعد، أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، عنده قدرة على إقناعه بوجهة نظره. والجدي كمان عنده أجواء رومانسية دافية.
4: ماذا نقول للدلو؟
10: الدلو مع الأسف من امبارح تعبان، واليوم كمان تعبان.
0: نوتة عربية.
10: تطور روحك، أهم شيء أثناء التعامل مع الآخرين، أثناء تصريف أمورك، ما تبادر ولا بأي خطوة جديدة في هذا اليوم. واصل عمل ابتديت فيه من قبل وما قدرتش تكمله، ما تخلي العصبية السيطر عليك، خاصة أنه مواليد برج الدلو الشمس إبانهم، لما تكون إبانهم بتنزل شوي من الطاقة، هذا غير أنه الأمور تتحرك ببطء من حواليهم. الشيء الإيجابي عند الدلو أنه أفكارهم مقبولة عند زملاء وزميلات العمل اللي بيميلوا للتعاون معهم.
4: وأخيرا برج الحوت.
10: الحوت وضعهم أفضل بكتير من الدلو، وعندهم نشاط اجتماعي في هذا اليوم. في قسم منهم عماله بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في قسم آخر ممكن أنه يشوف في مودة أكثر من الأصدقاء. في صديق مثلا بيوعده أنه خلص راح ينفذ له مطلب معين، مع الأسف بهذا اليوم مش راح يطلع في إيده، يتم وراه ليوم آخر ممكن يستفيد منه. وفي إمكانية هون لبعض مواليد برج الحوت، إذا ألغيت دعوة وجهت لهم من قبل وألغيت في آخر لحظة ما يستغربوا. بالنسبة إلى مواليد برج الحوت، فترة ممتازة جدا لهم لممارسة نشاطات فنية وأدبية، بس يديروا بالهم على صحتهم لأن الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل.
4: في معنى رسالة نادر من رام الله ومن مواليد 1/12 عام 1994 في 9 صباحا، يسأل عن العمل والمال والصحة والحظ.
10: نقول لنادر، انت برجك القوس والطالع الجدي، بالنسبة للعمل الفرصة تبعتك من 10/9 ل12 ومن 4/12 لآخر السنة. بالنسبة للمال هلا ل28/9، وهذا أغلبه بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بالنسبة للصحة، عندي الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليه، وأنا مش شايف حاليا أي مشكلة. الأعضاء الحساسة الركبتان، الردفان والجهاز التنفسي. أخيرا سأل عن الحظ، مع الأسف لا يلعب دورا معه لأنه عنده زاوية تربيع، عندي الولادة بين الشمس وكوكب زحل.
4: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
10: اخترت رضا رحالة، إنجليزي اسمه روبرت سوان، هذا أول شخص في العالم سار نحو القطبين الشمالي والجنوبي معا.
4: رائع، شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
10: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
4: الله يعافيك، إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.

0: تمام، هو 7 صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل.
1: شكرا رضا، صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. الحوثيون يستهدفون خط نقل نفط سعودي، والحكومة المعترف بها دوليا تتهمهم باستخدام مضيق باب المندب لمحاكاة الضغط الإيراني في هرمز، وترامب يصف محادثات مع طهران بالجيدة. عنف المستوطنين يشعل تحريات من اشتهار الضفة الغربية المحتلة.
2: بنوتة عربية أغانينا هيك،
3: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي،
2: وكمان هيك
4: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة،
2: وكمان هيك
5: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد.
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: نوتة عربية.
0: notaarabia.com تستحق السماع.

أخطر والمسلحة أخضر ومزنر خصرة بالورد مزنر وفستان أصفر أخضر أبيض أحمر.

عنبر رشيها كوثر رشيها عنبر رشيها كوثر اصحى الفستان الشال الشعر الأشقر.

0: مر
1: ومكسر.
2: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.

0: لا ايدا شا
1: معذور قلبي معذور
2: بنوت عربية أغانينا هيك
1: خود الروح خود الدم
2: وكمان هيك

قلبه عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حب

نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هاي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمين هاي
0: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمين هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: انسانة وتعيد بلانة وبتعود تبين مش هين مش هين.
1: نوتة نوتة عربية.

0: وبقصد على الأرز مهد جبران وبقلو عسل ما عسل ما دخلك دخلك هدي تشوف
1: نوتة نوتة عربية
0: ومنروح أذكار وغزين

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: كنت قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني
1: نوتة أريبيا،
0: لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي،
2: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتقمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وحط إكس على الولاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: serious.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية. نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة رواد رعد.
2: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع. نوتة عربية دوت كوم. نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك،
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر والحاضن كأسياف تنادي والحاضن كأسياف

شبر يا ناس والشمع الضر.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدك ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول أنا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

بحبك شو مغروم فيكي انت حبيبتي وبعشقك واليوم صار الوقت انك تبقي معي وتكوني لقيلي طول العمر بحبك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك نوتة نوتة عربية
2: إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكية ما تبراوش.
0: وكمان هيك
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: دول احلاهن يا حنطاوي يا حنطاوي يا حنطاوي.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تدرون؟ لازم الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى. قولوا وراي، انتهى. لكل شخص جرحني، آلمني، وثقت فيه، وعطيته وقتي وقلبي وفرحتي وحبي واهتمامي، ورماهم ورا ظهره. انتهى. لكل شخص حاول يكسرني ويسخر مني ويحجمني ويحجم أحلامي وطموحاتي. خلاصة الكلام، ما عد بعيوني أمير مدامه ما عدني قصر.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هي.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هي.
3: يا سكر قلبي ولع نار.
0: وكمان هي.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهي.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا.
0: وكمان نوتة.

0: كمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: حلقات عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: نوتا أريبيا دوت كوم من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: محبوس بقلبي.
1: نوتة نوتة عربية.
0: يا جنيني غرب الجريحة يا تفاحة وعصفورة عم يغلى جناحة يا تفاحة. طلي من فوق من حد النبعة طلي